0: pursued his urban beaches as authorities tighten security around the border.
1: ما عرفناش حنا واش ما عرفناش شحال غنعيشوا بنادم كيموت بنادم كاين اللي مات بالجوع 4 ايام كانوا صدوا علينا بنادم مسخف كاين اللي فيه السكر كاين اللي تهرس حنايا دابا كنتسناو الماء كانوا حبسوا علينا لا ماكله لا ما لا والو ولكن ما عرفناش دابا شحال ديال الوقت وحنا غنبقاو بحال هكا واش شهرين واش 3 شهور باقي ما عرفناش.
0: 2 weeks after more than 72,000 migrants surged into Ceuta, about 5,000 remained in the enclave. Interior Minister Fernando Grande Marlaska said on Thursday,

يكون في مواد أحسن وأفضل، لأنه علم الأطراف الصناعية بالخارج قوي وواسع، وكان ممكن يكون أفضل لو في مواد تدخل أو أتعالج برا.

0: تحت الرجل اليمين من فوق المفصل طبعا. فهنا مشكلة، احنا لنا سنة يعني بنداوم على المستشفيات، بنروح على الأطراف.
1: Ghassan Salman lost one leg in an Israeli strike and suffered multiple fractures in the other. Despite limited resources, medical teams are striving to provide amputees with basic support. Their efforts include manufacturing prosthetic limbs locally from simple materials to help patients regain some mobility.
2: إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون في مواد أحسن وأفضل، لأنه علم الأطراف الصناعية بالخارج قوي وواسع، وكان ممكن يكون أفضل لو في مواد تدخل أو أتعالج برا.